0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: رضوا عنه
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: الفجر
1: والفجر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي

0: رسول الله ناقة الله وسقياها.
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.
0: فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
1: فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.

0: سُيِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: جنة ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق
1: فلا أقسم بالشفق
0: والليل وما وسق
1: والليل وما وسق
0: والقمر إذا اتسق
1: والقمر إذا اتسق
0: لتركبن طبقا عن طبق
1: لتركبن طبقا عن طبق
0: فما لهم لا يؤمنون
1: فما لهم لا يؤمنون
0: وإذا قرئ عليهم القرآن

0: كذبون
1: الله أعلم ما يوعون
0: الله أعلم بما يوعون
1: فبشرهم بعذاب أليم
0: فبشرهم بعذاب أليم
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.

0: سجى
1: ما ودعك ربك وما قلى
0: ما ودعك ربك وما قلى
1: وللآخرة خير لك من الأولى
0: وللآخرة خير لك من الأولى
1: ولسوف يعطيك ربك فترضى
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: ألم يجدك يتيما فآوى
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: ووجدك ضالا فهدى
0: ووجدك ضالا فهدى
1: ووجدك عائلا فأغنى

0: الضريع
1: لا يسمن ولا يغني من جوع
0: لا يسمن ولا يغني من جوع
1: وجوه يومئذ ناعمة

0: لسعيها راضية
1: لسعيها راضية
0: في جنة عالية
1: في جنة عالية
0: لا تسمع فيها لاغية
1: لا تسمع فيها لاغية
0: فيها عين جارية
1: فيها عين جارية
0: فيها سرر مرفوعة
1: فيها سرر مرفوعة
0: وأكواب موضوعة
1: وأكواب موضوعة
0: ونمارق مصفوفة
1: ونمارق مصفوفة
0: وزرابي مبثوثة
1: وزرابي

0: كيف رفعت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: فذكر إنما أنت مذكر

0: تولى وكفر
1: إلا من تولى وكفر
0: فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة
1: فك رقبة
0: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
1: أو

0: مكان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
1: ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
0: أولئك أصحاب الميمنة.
1: أولئك أصحاب الميمنة
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.

0: وخلقناكم أزواجا
1: وخلقناكم أزواجا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا النهار

0: فجاجا
1: لخرجه حبا وناتا وجنات ألفافا
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا
1: يوم ينفخ في الصور فتكون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا

0: إنهم كانوا لا يرجون حسابا
1: إنهم كانوا لا يرجون حسابا
0: وكذبوا بآياتنا كذابا
1: وكذبوا بآياتنا كذابا
0: وكل شيء أحصيناه كتابا
1: وكل شيء أحصيناه كتابا
0: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
1: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
0: إن للمتقين

0: داود سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: إنه يعلم الجهر ما يخفى
1: إنه يعلم الجهر ما يخفى
0: ونيسرك لليسرى
1: ونيسرك لليسرى
0: فذكر إن نفعت الذكرى
1: فذكر إن نفعت الذكرى
0: سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخشى
0: ويتجنبها الأشقى
1: ويتجنبها

0: ظهرك
1: ورفعنا ذكرك
0: ورفعنا لك ذكرك
1: فإن مع العسر يسرا
0: فإن مع العسر يسرا
1: إن مع العسر يسرا
0: إن مع العسر يسرا
1: فإذا فرغت فانصب
0: فإذا فرغت فانصب
1: وإلى ربك فارغب
0: وإلى ربك فارغب
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: هل أتاك حديث الغاشية
0: هل أتاك حديث الغاشية
1: وجوه يومئذ خاشعة
0: وجوه يومئذ خاشعة
1: عاملة ناصبة
0: عاملة ناصبة
1: تصلى نارا حامية
0: تصلى نارا حامية
1: تسقى من عين آنية
0: تسقى من عين آنية
1: ليس لهم طعام

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا.
ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzakir aw dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk mu'minin. Bermanfaat untuk imannya, bermanfaat untuk akidahnya, akhlaknya. Telah tersampaikan dalam banyak majelis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi. Dan telah disebutkan, disampaikan kepada kita